زعزعني، كلمة واحدة نسيتني في الوجع اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي وحيرة وجه آخر، حيرة القديمة اللي في بالي دفنته معهم.